كنتي بقلبي لإلي وما في حدا جنبي من زمان دايما كنتي انتي لإلي أحسن صاحبي عندي لما كنا صغار